بالمصدر تل مصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار.